خیرش داره می دیدیو سقل جوگ شبین چرو می کنه لعین چه شرکه ما سلسل چول آره سقل چه سلسل چول من خولی کشکتش بخوم سقل چه سلسل چول من خولی من تشکر من خولی رو که لا بخوم چرو می کنه لعین قاقوان چه خوب تسین قاقوی آره نرمان کل سقل نشکر اوراسیون لعین کوشین تیخوک چه چوکی آره شین کوی کوی من تشکر ها انا راه لقا كوا نخلا اوت قك ري لقا كوا قك اي قك وي قيب تشان تشلي لقا تشول تشان تشلي لقا هم ريك اللي قبا بال ريك اللي شرا بال لقا كوا تو كيراخش بالي ني ما كوا ديوس لا تيرا كون كات شراق لقا كوا شبارق لقا كوا ها انا تراو قك كوا كوي Hermana Lucrecia, hermana Cristina, con los maxis a la chola, a hermana Julia, que sieta, que te se la leve chole, que usa, y scale, va inja, va eno, con los maxis a la chola, y cosa, y scale, va lini que chamin, hermana Julia, yo que se hizo la chola, churri, juana la ina.

غادي صبت سين غاكوينة اشترميتي غاكوالي توقات زغان شاوينة جروري خوانا لعينة نكال هبق والي روانة وترمانة تشتي بالا سنتي الخو جروري خوانا لعينة سارونا كتين لا بيبليا تشكران زشخو سانتياغو

كنت جزب تسين خير من وسوت من خلقوني خير من كتقولني شو خير من منو هافيلينو رش جزاز تشوف تشيل من غير راديو فيليسيدا توفر من توفرن توفرن توخ شان قبلي كان شيء بس ما ليش أنا شوكي أنا تقل جوت شابين دي قنوان تقل سالي أبليكاسيون راديو فيليسيداد استيريو شان شوكيين تقل 104.5 FM راديو فيليسيداد أنا تقل جوت شابين قنا كي جوت شابين سالي أبليكاسيون كل وقت يسالي أولر وانوس تر وانس قل جوت شوف تسين إيري

عدد كان حقيقة. چوتي هو كرمانا چوتي هو كرمانو فكان ما خسروا لني ما قال ديوس يخونا لا ان لي تسيقي كيرو لي خونا لا ان هرمانوس او ترمانس لقا قوا ني مش لو قال لقا قوا ني مش كوان كي لي كريستو يسوس ما نخماني تشونا كان وان لقا قوا خونا ليك او تين انا كان كان ان كان كيش كان مين خونس Juan de Cristo Jesús, hermana, ute hermano, que agreta na liga kwa ni mis kwankil, que agreta liga kwa ni mis lokal, manakma kung honal chat kanama.

كاتشو سبت سين خالي تهرمي دي ديوز تارا اتخلنا نكشلون كاتشو كناخ لي بقوم زلقا نومرو 45-56-33 هرمانو سوترمانا نرونا كاتشو كناخ لي بقوم توخرين سارو تشي راديو فيليسيداد اري تخل جو تشي كوانزلش كان خير هرمانا كارلا جو تخلش كمالي تسو كيرو كان خير لئين توخران توخران سلاخون كبال هرمانا وترمانو على سقنا سو سلي خشول شكو هنا ران سلي خون كبال جش كمالك أنجيلا إن على سقنا سو سلي خشول لا إن سقنا رونا كي يجيك ونا خلا بقوم على سقنا جس سلي خشول يوكين سقنا جس تومين كيلا بقوم هرمان وترمان كوش كمان رتانا ركوان كوش كان سو شبور ركيم 23 minutos شو كوز قال شو كوز قال تشيك شو رخوان لا إن سقنا لقاهونا شو تشيك هرمانو لقاهونا شو تشيك هرمانا pero magash khalen kil pero ta khatin jil kahonal to kwachil kahonal war koina khla ta trohang tish kama chuna khala poko merwa shtar mit dios dit khacho ke shaben in shtar mit khakwa ani tkhal na dona ke ke chuna khla poko ani tkhal chi sa sele khacho tyo kho tkhal che somen kil ani tkhal hermana karla tyo tkhash ke wal tkhal somen kil jure le khola la in hermanos tu hermanos ari tkhal chi sa sele khacho tyo kho tkhal chi rik benin kil la bkhom mar kuina khla ta tro ang tish ke wa chuna khla bkhom jure le khona la in

واش صبت سين راكوير وانا نوتر وانا تشيرو لي خوانا لا ان تخلا لي تخاش خكال خا اي تشيرو من كل بخوم ادي تخا كون غوتي كان تخاسا كاي وري لي اكو كينا ان لي راه هنا تخا تيو تشيكرمان تيو تشيكرمانوس pero mana no ka ta kahale kwa ko chikan sa kai or rele eko kila in ko or china kana ka hermanos kaure sa kui chiske ba chuna klap kom are zgal ta truhan chiske ba si chol hermana Carla Chirole Juana la in oh dios es bueno para mi Cuando Juana la hermana, barquina la sacalda trujantes que vaya con una clava con tu jarinto, jarinza, rochachir, radio, felicidad. Barquina la sacalda trujantes, sacalde chalec, arizagachisasa, salegachol, yojo, sacal, hermana, uter hermano, chiro y peninquil, shaklavo con.